طاشة تلوح كيما النشور سقطت خمايلها تحميكم الجدران والطير لا يستريحُ.